ايوه منك كشر نيوان ناي في مريم ولا موتون كيفا باوي النار كو توكو لغان كي نو نو مريم ولا بابو تريني ريا باهي اكلا ني فيرا مي مو باهي ملوكو له هير او هيس ولا كويرا اون نوراني هاي رو هويه كوراي النار مي انو كو هانو رميلا يور رميلا باي كوين على فكون رميلا يا متوكي لا تيماس ماريريا ويتي بيهان تو ويتي بيها ويتي تري بايكو mo ko sere anyun to murete sumane musora karo amnya ka vale country gato namu irorwe to mahawo wira ororo mela mirete seyia itu sin kushiro mirete ka sin pisa ka sin rota iwene neta no se baba ne babo o koroma no bora yo hiu ni minuto miloko mera ni mtanna mo samuniwa ni ko heria ni masipo mushtu dara ni msambiki wa mpula intiki na uniasa no na muna mniwanyo abdelgadu zambezia mota nipia uguru waku rila mosa hekohe ni hekohe ae ndiwa mosa tepiva vela poria ti maalele ya maana vailaka kondero maalele ya enche na nire arikimu ichua kurupa pa hen ntoba wae mukhali ore keno nire irma mbalu wakuru andre mana yune lendo ni mwiri hane min kin rupa kino sheliwe ketaka iyana kai khwetali

0: ايوه مو ها بونتا فينا يبا ميدي هوي مو ها ويتي ولا موتا سنين اوي
1: راديو مسمبيك نامبولا
0: مني وا نيفاني اني ورام لوكو سو هيو موتو لبا نكلا او بهركا لكا راديو او فيرا فيركا مواد
2: Radio Ovira-vira Kamawani e programa ni kumihirone misoro provinciale ya Radio Mosambiki Wampula.